يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

بنا فتربصوا إنا معكم متربصون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

والأخوات. وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

قرآن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

رَحْمًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

حميد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

الحديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن

بعيد وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما أبرئ نفسي

أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

القميص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

يسجدون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

المؤمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

عينين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق،

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

بعيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً.

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

معدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: تشكرون
1: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

يرجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا

يقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

أبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا،

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

ما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.

مستورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً.

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا.

فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم

يشكون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

الظالمين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين.

يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتنا لكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. وفترة مسابقات جديدة يوميا بهالوقت على الساعة 2 منطلع عليكم بسؤال بسيط لحتى تجاوبونا عبر الأرقام بالاتصال وتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. وسؤال اليوم بسيط جدا وسهل جدا، وإذا ما عرفتوه أنا رح ساعدكم. يلا يا جماعة، أين يوجد جبل فوجي؟ أوكي، أين يوجد جبل فوجي، في اليابان ولا في الصين؟ خبرونا يا جماعة، جبل فوجي وين موجود، باليابان ولا بالصين؟ السؤال بجوز ما يكون سهل بس أنا رح ساعدكم، وعد وعد وعد. تمام، يلا خلوكم معنا واتصلوا فينا ورح نبدأ مع أول اتصال. ألو،
1: أي معك.
0: أهلا وسهلا، مين؟
1: أنا أحمد.
0: شلونك يا أحمد؟
1: والله الحمد لله بخير، أنت كيفك؟
0: الله يخليك يا أحمد، الحمد لله تمام وعال العال. شو جوابك على السؤال؟ وين جبل فوجي؟
1: في اليابان.
0: في اليابان، معلوماتك قوية يا أحمد، يلا إن شاء الله تربح معنا اليوم.
1: تمام،
0: حبيبي الغالي، أهلا وسهلا فيك، تحياتي إليك يا أحمد. 0932-95-95-97 و0962-554-631. أين يقع جبل فوجي، يابان ولا صين؟ ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين؟
2: محمد.
0: شلونك يا محمد؟
2: حياك الله، الله يحفظك.
0: الله يخليك يا أبو حميد، هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
2: يقع في اليابان.
0: يقع في اليابان، كمان معلوماتك قوية، شكرا يا حبيبي، إن شاء الله تربح معنا اليوم.
2: حياك الله،
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي إليك. كمان اتصال آخر. ألو، راديو حلمنا. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
3: أم حميد.
0: كيفك يا أم حميد؟
3: الحمد لله،
0: الله يسلمك يا أم حميد، الحمد لله تمام. أم حميد، أنت باركتوا لحميد صديقنا ولا غير حميد؟
3: لا، غير حميد.
0: غير حميد، الله يخلي لك حميد يا رب. وشو جوابك على السؤال؟
3: اليابان.
0: اليابان، كمان معلوماتك قوية أم حميد. أم حميد، أنت من وين عم تتصلي فينا؟
3: أنا من حلب، من مساكن هنانو.
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي لكل الأهالي بمساكن هنانو. أم حميد، اليوم عم نحكي عن موضوع بخص الآثار وعمليات التخريب اللي صارت مؤخرا، سمعتي فيها شيء؟
3: لا والله ما سمعت فيها.
0: أوكي طيب، صار في عمليات تخريب من كم يوم ببعض المناطق الأثرية، عمليات تخريب ونهب، تمام؟ وصار في حملات أمنية لحمايتها لهي المناطق، برأيك هل يعني الحملات الأمنية كافية لحماية هاي المناطق، ولا نحن كأفراد إلنا دور كمان بالموضوع؟
3: طبعا يعني لازم يكون أكثر من هيك، يعني حماية للوطن وتصير أجمل، لازم يعني منطقة البلد تكون حلوة وكويسة، يعني
0: لازم يكون لازم يكون في حملة، يعني حملات توعية لأهمية هيدي الآثار لبلدنا، صح؟
3: لكن أكيد شيء، أكيد.
0: حلو حلو هذا الكلام، طيب شكرا لك أم حميد، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم.
3: إن شاء الله يا رب.
0: تحياتي لك، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو، راديو حلمنا. ألو، الخط مفتوح يا جماعة. وعليكم السلام، مين معي؟ حبيبي والله عم بسمعك بس صوتك. بلال، شو جوابك على السؤال بلال؟ بلالو،
4: اليابان.
0: اليابان، طيب يا بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو، راديو حلمنا. الو، اهلا وسهلا، بس الصوت ضعيف، مين معي؟
5: ام هيثم.
0: أم هيثم، أم هيثم صح؟
5: صح. إيه
0: أم هيثم، صديقتنا نفسها ولا غيرها؟
5: إيه لا نفسها، بس أنا مرضاني شوي.
0: إيه سلامة يعني. قلبك، سلامة قلبك يا أم هيثم، أهلا وسهلا ومرحبا، طمنيني عنك.
5: الحمد لله رب العالمين، شكرا الله،
0: تحياتنا لإلك ونورتينا. أم هيثم، أول شيء شو جوابك على السؤال؟
3: اليابان.
0: وما دام مريضه يلا ما رح نعذبك اليوم وهيك نفتح موضوع، رح اكتفي بالاجابه وان شاء الله تربحي معنا اليوم وسلامه قلبك.
3: شكرا لك. شكرا.
0: اهلا وسهلا يا ام هيثم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو يبدو ان خسرنا الاتصال، رح ناخذ اتصال اخر. الو راديو حلمنا. الو راديو حلمنا. الو الو الو تسمعوني؟ عبيد
4: يا معك يا صديقي
0: حبيبي، شلونك يا عبيد؟
4: على راس الله يكرمك.
0: الله يخليك يا عبيد حبيبي، تحياتي لإلك. عبيد شو جوابك على السؤال؟
4: اليابان يا صديقي.
0: اليابان يا صديقي، ان شاء الله تربح معنا اليوم عبيد، تحياتي لك حبيبي.
4: ان شاء الله.
0: اهلا
4: والله راسي يا استاذ.
0: عيوني حبيبي، اهلا وسهلا فيك يا عبيد، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
6: الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
6: مريم.
0: مريم كيفك؟
6: الحمد لله.
0: مريم شو جوابك على السؤال؟
6: جواب اليابان.
0: جواب اليابان. طيب يا مريم ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك ونورتينا.
6: يا رب.
0: يا اهلا وسهلا بمريم. كمان اتصال. الو اهلا وسهلا، مين معي؟
7: زين.
0: حبيبي شو جوابك على السؤال؟
7: يابا.
0: طيب يا زيد ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
8: سارة.
0: سارة
8: ايه
0: كيفك يا سارة؟
8: تمام الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟ الله يسلمك يا سارة، والله تمام وعالي العال.
8: الحمد لله والشكر. اليابان.
0: اليابان. طيب يا سر سارة، انا اسف بس شكرا طلعت معي هيك. شكرا لك يا سارة.
8: يلا شكرا.
0: يا هلا يا هلا. تحياتي لك يا سارة ونورتينا، برجع بعتذر. يلا كمان اتصال. الو مساء النور، اهلا وسهلا، مين معي؟
9: عبد الحميد معك في الهاي.
0: اهلا يا عبد الحميد، طمني عنك حبيبي، ان شاء الله امورك تمام.
9: والله الحمد لله اموري بخير، شايفك اليوم رايق.
0: الله يخليك، والله ما دام عم بسمع اصواتكم يعني رايق واموري تمام
9: ان شاء الله. دوم هيك.
0: الله يحفظك يا عبد الحميد، شو جوابك على السؤال حبيبي؟
9: اكيد اليابان.
0: اليابان، معلوماتك قويه.
9: أكيد.
0: حبيبي الغالي تخيل عينك يا عبد الحميد، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك بخير.
9: إن شاء الله تمشي دائما نسمع صوتك مبسوط.
0: الله يخليك، شكرا يا عمري، كلك ذوق عبد الحميد. كمان اتصال آخر. ألو
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
10: هدى.
0: شو جوابك على السؤال يا هدى؟
10: اليابان.
0: اليابان. طيب يا هدى ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك ونورتينا. كمان اتصال. الو
11: الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
11: مساء.
0: مو مساكي يا رب.
11: ام حمزه.
0: اهلين يا ام حمزه، اول مره تتصلي فينا؟
11: لا والله تتصل. اسمع عم تربحوني
0: يا الله. وانا مره ربحوك يا عيب الشوم علينا، يا عيب الشوم علينا يا ام حمزه. خلصت عندي الموضوع، تكرم عينك. من وين عم تتصلي فينا ام حمزه؟
11: من حمص. والله
0: اهلا وسهلا فيكي وباهالي حمص، شو جوابك على السؤال؟
11: الله يسلمك. جوابي اليابان الله اعلم.
0: طيب معلوماتك قويه يبدو يا ام حمزه.
11: نكرم.
0: اي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بام حمزه، نورتينا وان شاء الله رح تربحي معنا اليوم اذا الله اراد.
11: ربحنا لنشوف
0: ان شاء الله يا ام حمزه، نورتينا وتحياتي لك.
11: تسلم.
0: مع السلامة. مع السلامة. كمان عندي اتصال آخر. ألو أهلين يا عيون عمو، كيفك يا عيوش؟
12: الحمد لله. أنت كيفك؟
0: والله أنا بس أسمع صوتك بصير ممتاز.
12: حتى أنا الله يسلمك
0: يا عمري. الله يحميك يا عائشة، ودخيل عينك شو مهذبة وشو حبابة. هاتي لنشوف شو جوابك على السؤال.
12: اليابان.
0: اليابان. طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
12: البارحة ما بعتونا رصيد.
0: صدق والله؟
12: والله.
0: طيب رح شوف الشباب ليش ما ربحوكم وحقكم علينا.
12: الله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك يا حبيبة قلبي يا عائشة، الله يحميك يا رب، شكرا لك ولاتصالك. كمان اتصال. ألو
13: الو
7: الو
0: اهلا وسهلا. مين؟
13: اهلا وسهلا مين؟
7: ام علي معك، شلونك؟
0: اهلا دي ام علي. من وين؟
13: ام علي
7: دير الزور.
0: تحياتي لك ولاهالي دير الزور الغوالي. شو جوابك على السؤال ام علي؟
13: شو جوابك؟
7: اي سؤال؟ لسه ما سالتني.
0: السؤال فكرتك شفتيه على الستوري. للسؤال، السؤال بيقول اين يوجد جبل فوجي، باليابان ولا بالصين؟
7: على ما اعتقد باليابان.
0: طيب يا ام علي معلوماتك قويه، ان شاء الله تربحي معنا اليوم
7: ان شاء الله.
0: تحياتي لك ام علي ونورتينا، اسمع صوتك بخير يا رب دائما. الو اتصال جديد. الو وعليكم السلام.
14: عبدالله.
0: عبودي كيفك حبيبي؟
14: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عبودي؟
14: باليابان.
0: باليابان، طيب يا عبودي ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان اتصال. الو
15: هلا بالغالي.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
15: ابو بهاء اخوي.
0: شلونك حبيبي؟
15: حبيب قلبي انت.
0: اهلا وسهلا فيك يا عيوني. شو جوابك على السؤال؟
15: اليابان يا معلم.
0: اليابان يا عيون المعلم، ان شاء الله تربح اليوم
15: حبيب قلبي انت يا غالي.
0: اهلا وسهلا فيك حبيبي، نورتنا وميت اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو راديو حلمنا. الو تسمعوني يا جماعة؟ الو طيب يبدو ما عم بيسمعونا اصدقائنا، رح ناخذ غير اتصال. الو راديو حلمنا. الو كمان رح ناخذ غير اتصال. الو
16: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
16: عبد الحميد.
0: كيفك يا عبودي؟
16: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال حبيبي؟
16: اليابان.
0: اليابان، طيب يا عبد الحميد ان شاء الله تربح معنا اليوم.
16: إذا ما ربحت
0: لا ترى بزعل منه. لا معاش مين يزعلك، معاش مين يزعلك يا عبد الحميد. أنت والماما، أنت والماما على العين والرأس، ورح نربحكم إن شاء الله. تمام؟
16: لا لا تمام.
0: حبيبي حبيبي يا عبد الحميد، شكرا لك ولاتصالك، وإن شاء الله دائما هيك بسمع صوتك بخير. كمان اتصال. ألو
17: ألو
0: أهلا وسهلا. مين؟
17: بلال.
0: كيفك يا بلال؟
17: الحمد لله بخير انت.
0: الله يخليك يا حبيبي. تمام الحمد لله. شو جوابك على السؤال؟
17: اليابان.
0: اليابان، طيب يا بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو راديو حلمنا. الو ابو عمر. الو ابو عمر تسمعني حبيبي؟ عندك ضجة. الو أبو عمر ما عم بيسمعني ولا عم بيسمعه؟ ألو طيب رح ناخذ اتصال آخر. ألو راديو حلمنا. ألو تسمعوني يا جماعة؟ حبيبي أنا ما عم بسمعك. رح نرجع لأبو عمر. ألو
18: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلين يا أبو عمر، شلونك؟ أبو عمر تسمعني حبيبي؟ والله النت يبدو سيء كتير عندك يا أبو عمر، رح نرجع للاتصال الثاني. ألو يبدو ما الانترنت عم بيغدر فينا اليوم، ما أنه صديقنا الانترنت اليوم. أوكي مكملين بالاتصالات، رح نضل نجرب حتى ناخذ اتصالاتكم ونسمع أصواتكم. ألو راديو حلمنا. ألو
19: ألو
0: أهلا وسهلا. مين؟
19: أم محمد.
0: أم محمد كيفك؟
19: الحمد لله بخير.
0: شو جوابك على السؤال؟
19: اليابان.
0: معلوماتك قوية، برافو، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي إليك أم محمد ونورتينا. كمان اتصال. ألو
20: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
20: ميمونة.
0: ميمونة كيفك؟
20: والله الحمد لله.
0: ميمونة شو جوابك على السؤال؟
20: اليابان.
0: اليابان، طيب يا ميمونة ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
20: ان شاء الله.
0: تحياتي إليك ونورتينا. كمان اتصال. الو.
20: ايوه الو.
0: اهلا وسهلا. مين؟
20: ام محمد.
0: كيفك يا ام محمد؟
20: والله الحمد لله رب العالمين.
0: ام محمد شو جوابك على السؤال؟
20: اليابان.
0: اليابان. طيب يا ام محمد ان شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي إليك. كمان اتصال. الو.
1: الو.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
1: ام بشار.
0: كيفك يا ام بشار؟ الله يسلمك يا رب يا ام بشار، ان شاء الله دائما بخير. شو جوابك على السؤال؟
1: الصين
0: ولا اليابان؟ شو؟
1: اليابان.
0: ايه
1: ما انتبهت على السؤال على
0: فكرة. طيب السؤال، جبل فوجي وين موجود، باليابان ولا بالصين؟
1: جبل فوجي. ايه
0: أيه؟
1: لا باليابان.
0: باليابان. طيب يا أم بشار إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
1: يسلم.
0: أهلا وسهلا. تحياتي إليك. إليك الله يعافيك يا رب. أبو محمد صديقي الغالي.
21: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا.
21: يا هلية. حياك الله. الله يبارك فيك.
0: الله يخليك ويحفظك يا عمري. طمني عنك، كيف أمورك؟
21: الله الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. يا أبو محمد شو جوابك على السؤال؟
21: أكيد في اليابان. جبل فوجي هو أعلى قمة باليابان.
0: تمام. حلو حلو. طيب وكيفك أنت، شو أخبارك؟
21: والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
0: في شيء حاب
21: عايشين ومستو.
0: اليوم نحن عم نحكي بموضوع المناطق الأثرية والعمليات التخريب والنهب اللي صارت، وانه في صار في مثل تشديد امني على هيدي المناطق. انت شو رايك بهيدي الخطوه؟
21: والله اكيد يعني هي اليوم الاثار، يعني هي اللي هي بتعبر عن حضاره المنطقه البلد.
0: صحيح.
21: فلازم يعني نحن اليوم يعني محافظين عليها، يعني اليوم المجتمع يحافظ عليها اكثر من الحكومه. يعني هذا انت، هذا تراثك، هذا يعني شيء اللي يعني التجديد انا برايي شيء جيد.
0: طيب ابو محمد، اللي صار يعني اذا بدك من حوالي سنه لهلا كثير، اذا انت بتتابع السوشيال ميديا طلع اشاعات انه مثلا بالمنطقه الفلانيه عم بيحفروا ولقوا مغاره ذهب، وعم بيحفروا بشكل عشوائي بدون مهندسين، وفي مجموعه وقعت الارض عليهم وماتوا. اتوقع سمعت بهي الحادثه بجنوب سوريا.
21: نعم نعم والله سمعنا. انا والله مو على عبر الشيء، يعني انا اشخاص يعني بدايه من سنوات، فكنا نحن بدايه دبس عفنان. دبس عفنان هي يم الطبقه، غرب الطبقه. فالمهم في اسمه شعيب الذكر، منطقه اسمها شعيب الذكر. فشعيب الذكر هون كاني منطقه اثريه، هون ناس يعني سكن غادي وقت اللجنه.
0: يبدو الانترنت سيء شوي عندك ابو محمد، ما كثير عم بسمعك.
21: طالعوا لقوا والله صحيح الانترنت، لاني على البيانات، لاني اليوم سبحان الله خلصت التفعيل وهذا مسكرين، تروح نجدد ال ايه والله على البيانات، لاني والله فعلا ضعيفه.
0: ولا يهمك ولا يهمك حبيبي. بس كمل لي القصه، هي المنطقه شو كنتوا عم تعملوا فيها؟
21: الصوت راح والله.
0: طيب ولا يهمك ولا يهمك يا ابو محمد، بلكي بنحكي بهذا الموضوع غير مره بيكون عندك الانترنت جيد. حبيبي الغالي ابو محمد، بتذكرك وبتشكر اتصالك. كنت حابب اسمع القصه بس الانترنت ما ساعدنا اليوم، بلكي على الحلقه الجايه بنحكي بهذا الموضوع انا وياك، بتكون فعلت الانترنت السريع. شكرا لك ابو محمد، ويا رب دائما اسمع صوتك بخير. ام ادم. الو. مساء النور. اهلا وسهلا ومرحبا، كيفك؟
22: الحمد لله بخير.
0: دومك بخير يا ام ادم، طمنيني عنك ان شاء الله امورك تمام.
22: والله نص على نص الحمد لله.
0: طيب ان شاء الله بتصير يعني 100% تمام، مو نص على نص.
22: ايه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
22: ايه والله ان شاء الله.
0: خبريني يا ام ادم شو جوابك على السؤال.
22: اليابان.
0: اليابان. طيب ان شاء الله تربحي معنا، وانت حابه تقولي لنا ليش الامور نص على نص ولا بتفضلي الصمت؟
22: لا شيء خاص لأنه.
0: طيب إن شاء الله هيك الله يفرج وما بعد الضيق إلا الفرش يا أم آدم.
22: إن شاء الله.
0: نحن إخوانك هم بالنهاية وأي شيء حابة تقولي أو بتحتاجي بتمنى يعني تعتبرينا إخوانك ونحن بنسمعك على الأقل بنسمعك.
22: أكيد.
0: تحياتي لك نورتينا أهلا وسهلا فيكي وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال آخر عنا. ألو راديو حلمنا. ألو
2: أهلا
0: أهلين مين معي؟
2: منى.
0: منى كيفك يا منى؟
2: الحمد لله.
0: منى قديش عمرك؟ العمر كله يا منى وإن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب. منى أنت كتير حبابة وصوتك كتير حلو. يا عمري يلا شو جوابك على السؤال؟
2: اليابان.
0: اليابان. طيب يا منى إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
3: عائشة.
0: كيفك يا عائشة؟
3: الحمد لله بخير.
0: شو جوابك على السؤال؟
3: اليابان.
0: اليابان. طيب يا عائشة شكرا لك ولاتصالك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
5: أم محمد.
0: كيفك يا أم محمد؟
5: والله الحمد لله تمام.
0: الله يسلمك يا أم محمد. شو جوابك على السؤال؟
5: اليابان.
0: اليابان. طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لإلك. كمان اتصال. ألو راديو حلمنا. ألو تسمعوني يا جماعة؟ خط مفتوح. ألو ألو. طيب يبدو خسرنا الاتصال. رح نجرب ناخذ اتصال اخر. معي حيكون ابو احمد العزيز. شلونك؟
23: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اهلين يا ابو احمد.
23: حياك الله.
0: كيفك حبيبي؟
23: الحمد لله بخير. شو اخبار؟
0: الله يسلمك ويحفظك يا رب. انت طمني عنك ان شاء الله كل شيء تمام.
23: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. شو جوابك على السؤال؟
23: اليابان.
0: اليابان. طيب يا أبو أحمد اليوم عم نحكي عن موضوع عمليات التخريب والنهب اللي صارت بإحدى المناطق الأثرية من فترة وصار في تشديد أمني على كل المناطق الأثرية الموجودة بسوريا. شو رأيك بهذا الموضوع وليش الناس عم تروح تسرق الآثار أو تخربها؟
23: والله هي مثلا هي ثروة للوطن يعني البلد بشكل عام يعني ما مفروض مثلا نطلعها ونبيعها لدول الخارجية يعني.
0: ليش في ناس
23: تبقى هاي تفيد اقتصاد الوطن يعني تدعم اقتصاد الوطن.
0: ليش في ناس عم تلجأ لهذا الموضوع اللي هي يعني سرقة قطع أثرية من بعض المناطق وبيعها وهيك الاستفادة من أموالها؟ ليش في ناس عم توصل لهالمرحلة برأيك؟
23: ممكن أسباب مثلا مالية أو اقتصادية تدفعهم لأشياء هذا. ممكن تعامل مع شيء خارجي أو كذا. في أمور كثيرة يعني صراحة.
0: فهمت عليك. يعني برأيك أنه الخطوة التشديد الأمني على المناطق الأثرية هي شغلة يعني منيحة؟
23: أكيد إيجابية. أكيد إيجابية.
0: حلو حلو. طيب حبيبي يا أبو أحمد
23: ممكن
0: تفضل. ممكن شو
23: ممكن عم يبيعوا ممكن عم يبيعوا هالأمور هاي مثلا الآثار هاي والثروة الوطنية هاي بيعوا بشيء من القليل يعني.
0: ما بيقدروا قيمتها
23: في سبيل الاستفادة. والله ما بيقدروا قيمتها نهائية.
0: صحيح. حبيبي يا أبو أحمد شكرا لك ولاتصالك وإن شاء الله تربح معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك. كمان اتصال. ألو
24: يا هلا.
0: يا هلا ويا مرحبا. مين معي؟
24: يحيى.
0: كيفك يحيى؟
24: الحمد لله بخير.
0: يحيى حبيبي شو جوابك على السؤال؟
24: شو هو السؤال أستاذ؟
0: أين يقع جبل فوجي؟ في اليابان ولا بالصين؟ ها؟
24: باليابان؟
0: باليابان. طيب إيه؟ ليش لا بصير؟ يلا إن شاء الله تربح معنا اليوم يا يحيى حبيبي. تحياتي إليك ونورتنا. كمان اتصال. ألو
25: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
25: معك
2: معك عبد الله من دير الزور.
0: أهلين يا عبودي، شلونك حبيبي؟
2: والله الحمد لله بخير.
0: دومك بخير يا رب. يا عبد الله شو جوابك على السؤال؟
2: والله اليابان.
0: اليابان، طيب عبد الله إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عندي اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام، وأخيرا وأخيرا حصلناك.
4: مشكلة الشبكة يعني ضعيفة بشكل مو طبيعي
0: يا عمري،
4: إذا ما دق يعني مشكلة أنزعج.
0: يا حبيبي والله، وأنا نحن كمان بننزعج إذا ما سمعنا صوتك.
4: طمنا عليك، شو أخبارك؟
0: والله الحمد لله تمام، أنت طمني عنك، إن شاء الله أمورك بخير.
4: ربي ربي يسعدك، والله الحمد لله بخير ما دامك بخير.
0: الله يخليك. خليني بس مشان أتأكد إن الاسم معي محمد صح؟
4: أحمد. أحمد،
0: أحمد عفوا. يلا أحمد أخو محمد، دخيل عينك، أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك. اليابان.
0: يلا اليابان الجواب. طيب يا حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم، وفرحت إني إنه علق معك الخط.
4: شكرا لك، شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك يا أبو حميد، تحياتي لك. كمان اتصال. ألو،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
6: معك محمود.
0: كيفك حبيبي؟
6: والله الحمد لله.
0: دومك بخير يا محمود، شو جوابك على السؤال؟
6: أكيد اليابان أستاذ.
0: اليابان، طيب محمود إن شاء الله تربح معنا. عيوني، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عندي اتصال آخر. ألو،
8: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين؟
8: إبراهيم.
0: كيفك يا إبراهيم؟
8: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
8: اليابان.
0: برافو يا إبراهيم، إن شاء الله تربح اليوم معنا حبيبي. كمان اتصال. ألو،
8: ألو،
0: ألو،
8: ألو،
0: أهلين، مين؟

0: يعني
1: ايه اسمع
0: حبيبي، شو جوابك على السؤال قبل ما يفصل الخط؟
1: اليابان.
0: يلا ان شاء الله تربح معنا اليوم يا ابو عمر، تحياتي لك وفرحت اني سمعت صوتك. كمان اتصال. الو،
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا. مين؟ مين؟
2: ياسمينة.
0: اهلا يا ياسمينة، كيفك؟ يلا شو جوابك على السؤال ياسمينة؟ اليابان. طيب ياسمينة ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين؟
3: ابو ايمان من دير الزور.
0: اهلا يا ابو ايمان، كيفك حبيبي؟
3: والله الحمد لله،
0: دومك بخير. ابو ايمان شو جوابك على السؤال؟
3: اليابان.
0: اليابان. طيب ابو ايمان ان شاء الله تربح اليوم معنا. ابو ايمان، اليوم عم نحكي معكم عن موضوع انه سد الخط. ابو ايمان مستعجل. طيب يلا رح نشوف، بركي بنفتح الموضوع مع حدا تاني، ان شاء الله ما بصير فيكم مثل ما صار فيني. يلا اتصال. الو، راديو حلمنا. الو، طيب ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. هاي هي ارقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا وجاوبونا على سؤال اليوم، ما هي او اين يقع جبل فوجي، باليابان ولا بالصين؟ كتير اجابات وصلتنا، معظمها صحيحه، وكل اللي جاوب اجابه صحيحه رح يربح معنا ان شاء الله جائزه مقدمه من راديو حلمنا. رح ناخذ الاتصالات الاخيره اللي عم توصل. الو
2: الو
0: اهلين، مين؟
2: ليل.
0: كيفك يا ليل؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: اليابان.
0: اليابان. طيب ليث ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو،
4: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلين وسهلين. مين معي؟
4: شلونك، اخبارك؟ ان شاء الله زين.
0: والله زين الحمد لله. مين؟
4: ابو جميل. ابو جميل،
0: اهلين يا ابو جميل، شلونك حبيبي؟
4: حياك الله، شلونك انت؟
0: الله يخليك ويحفظك. ابو جميل شو جوابك على السؤال؟
4: طبعا اليابان.
0: اليابان. ابو جميل، اليوم عم نحكي عن موضوع عمليات التخريب والنهب اللي صارت ببعض المناطق الأثرية، وصار في تشديد أمني على هاي المناطق. أول شيء كيف تشوف هيدي الخطوة، التشديد الأمني على المناطق الأثرية؟
4: طبعا هاي من زمان، لازم قبل ما يروحوا في الآثارات،
0: من زمان كان لازم تكون هيدي الخطوة. طيب برأيك، برأيك نعم. الناس والشباب ليش عم تروح لهذا الخط، سرقة الآثار وبيعها؟
4: والله عدة أسباب يا أستاذ. أول شيء الطمع والجشع.
0: طمع، أوكي.
4: واحد. ثاني شيء أحيانا يمكن ناس عم تسرق مجني المال أو تحاجر. يعني هاي 50% أو 30% حتى من هاي الأمور، ولكن الأكثر في الطمع والجشع، وهاي يعني أخذينها عن دراسة عبا عن جد.
0: اوكي، يعني مثل ما تقول وراثه، انه هيك
4: بدم. نعم نعم اكيد. يعني كان يعني مثل عندنا مافيات بتغير اسم احنا.
0: اوكي، برأيك كمان في جهل بهيدي القصة؟ يعني نحن اللي عم بيحاول ينبش عن آثار ويحفر عن آثار أو يسرق آثار موجودة أصلا، في جهل بقيمة هيدي الآثار؟ يعني هو ما بيعرف قيمتها، بيفكر خلص هيك قطعة وبيبيعها بسعر غالي شوي وانتهى الموضوع.
4: قمة الجهل، لأنه الآثار هاي ما إلها سعر.
0: صحيح،
4: هاي ما تتمم سعر.
0: صحيح.
4: أول شيء هاي اقتصاد للبلد قوي هم، حتى مو ضعيف يعني، مثل اي اقتصاد بالبلد يعني، انتاج او
0: غيره. وتابعت انت من فتره
4: بضر البلد؟
0: طبعا بضر البلد واقتصاده وسمعته. ابو جميل كمان كان في من فتره بجنوب سوريا بعد عمليات الحفر كان يطلع اشاعات انه في مغاره ذهب وفي مغاره فيها اثار، والناس تنزل تحفر وحتى وقعت الارض عليهم، يعني لا معهم مهندسين ولا معهم شيء، هن عم ينزلوا يحفروا تحت الارض.
4: ايوه، هاي شغله الذهب والكذا صحيح. من دور النظام البائد كانوا يجوا هون بالمناطق الشرقيه يعني ياخذوا الاثارات وبيحفروها. حتى في قصة يعني

0: يمكن راح أذكرها، في أستاذ كان يدرس في مناطق بالشرق السوري بدون تحديد.
1: أوكي.
0: فجايين دورية فبقيادة الأمن العسكري.
1: بهذاك الوقت.
0: نعم. جامعة حتى.
1: تمام.
0: جايين على منطقة ولاقين فيها شيء كمثال ذهب يمكن فوق 15-20 كيلو أو أكثر.
1: أوكي.
0: محددين وكذا يعني على دراسة، مو بس هاي، في مكانات كثيرة يعني بدي أحكي لك بدي ما أخلص اليوم يعني اللي مسموعات اللي أم أسمعها من العالم.
1: أوكي.
0: نعم.
1: كانوا هنن ينبشوا ويدوروا على هدول القصص و. وطبعا ما يسلموها للدولة، كانوا يتصرفوا فيها بيبيعوها او ما بعرف شو كانوا يعملوا.
0: اخي يعني الموضوع اكبر مني ومنك، الموضوع من قديم وحتى اليوم وبكره وبعده او اللي قبله. الموضوع على مستوى عالمي انشالت اثار سوريا بشكل يعني شيء مو طبيعي.
1: صحيح، ومناطقكم بصراحة يعني حضارات كتيرة كان فيها ومعروف انه فيها اثار كتير قيمة، يعني
0: اكثر العالم تعرف هالشيء.
1: صحيح،
0: في قصص كتيرة يعني وصحيحة ومية بالمية، حتى في ناس انسجنت يعني على اساس انه جابوا الدولة انه هاي اثارات فسجنوهم اخذوا الاثارات وباعوهم.
1: اوكي. طيب يا أبو جميل، شكرا لك ولمشاركتك القيمة جدا الصراحة، وإن شاء الله دايما بسمع صوتك، وإن شاء الله دايما وإن شاء الله تربح معنا اليوم كمان.
0: الله
1: حبيبي يا أبو جميل، شكرا لك ونورتنا. وأبو جميل كان آخر اتصال معنا، ولا خلونا نأخذ اتصال، لسه عندي واحد. ألو، راديو حلمنا.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا، مين؟ مين معي؟
3: عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
3: زيد.
1: حبيبي شو جوابك على السؤال يا زيد؟
3: اليابان.
1: طيب يا زيد، شكرا لك ولاتصالك، وان شاء الله تربح معنا اليوم. وزيد كان اخر اتصال معنا والجواب فعلا هو اليابان. تحياتي لكم وتحياتي لكل حدا اتصل فينا وشارك معنا. اذا جبل فوجي موجود فعلا باليابان. هو أعلى قمة في اليابان بارتفاع 3776 متر، ويقع الجبل بين محافظتي شيزوكا وياماناشي، ويعد بركانا نشطا لكنه خامد منذ ثورانه الأخير عام 1707، وهو رمز ثقافي ووطني ومدرج كموقع تراث عالمي لليونسكو.

0: شكرا لكم جميعا، شكرا لكل حدا اتصل فينا وحاول يتصل لكن ما حصلوا الحظ ان شاء الله، او ما ساعدوا الحظ ان شاء الله. بالحلقات الجاية بتتواصلوا معنا وتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. لا تنسوا مضافتنا على الساعة 4. بنحبكم كثير، طب وبالف خير، الى اللقاء.
1: تستمعون الى راديو حلمنا. أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا. تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا، أكيد برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. أكيد برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، أكيد معكم هادي مروان وعلى الإخراج زميلي فهد. طبعا مستمعينا مثل ما عودناكم مواضيع منوعة وتخص الشأن العام وأيضا المجتمع، وموضوع حلقتنا هذا اليوم مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة القديمة بأخرى جديدة. كيف كانت تجربتكم مع هذه العملية؟ هل قمتم باستبدال بسهولة أو واجهتم بعض الصعوبات أو التحديات؟ وهل أصبحت العملة الجديدة متوفرة لديكم داخل المخيم؟ أكيد هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أكيد حابين نعرف من مستمعينا، وأكيد الكل إن شاء الله بيكون على السمع، وأكيد بنهاية الحلقة لحنقول اسم الفائز.

0: مستمعينا بلشت حلقتنا، واكيد فيكم تتواصلوا معنا على رقم 0932 95 95 97 او على رقم 0962 55 46 31. واكيد ناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو.
1: يا هلا،
0: السلام عليكم، تحياتي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: مين معي؟
1: يحيى.
0: يحيى كيف الحال يحيى؟
1: الحمد لله بخير.
0: يحيى من وين عم تحكينا؟
1: حمص.
0: من حمص، كيف الوضع بحمص؟ ان شاء الله بخير.
1: الحمد لله بخير. الحمد لله.
0: يحيى، يعني بتعرف مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال العملة، كيف كانت تجربتك مع عملية الاستبدال؟
1: والله ما استبدلت حدا ولا عملة ولا شيء، كلها تمشي.
0: يعني يعني القديم والجديد ماشي.
1: القديم والجديد ماشي.
0: طيب يعني ما رحت على اي مركز مثلا في مراكز الاستبدال مثلا تاخذ فلوس او عملت اي عمليه؟ يعني كان بيعطوك، ممكن يعطوك قديم وممكن يعطوك جديد.
1: لا ما رحت. ليش؟ لانه كلهم يمشي العمل، يعني تعطي جديد يرجع لك سوري، بتعطي سوري يمكن يعطيك جديد، حسب ايه.
0: تمام يا يحيى، يعني عم بيتم التعامل بالعملتين.
1: ايه
0: تمام يا يحيى، شكرك كثير، اكيد فت معنا السحب. تحياتي لك، اكيد تحياتنا ليحيى. وناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. طيب ممكن في مشكله بالاتصال، ناخذ اتصال اخر نقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
2: ابو ايمان من دير الزور.
0: ابو ايمان كيف الحال؟
2: والله الحمد لله، كيفك استاذ؟
0: الحمد لله،
2: بارك.
0: الحمد لله. ابو ايمان مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال العملة، كيف كانت تجربتك مع عملية الاستبدال؟ هل بدلت عملة بعملة؟
2: والله يا استاذ شوف، والله ما بدلت لانه ما عندي، الحمد لله ما عندنا عملة. يعني تعرف احنا عمال ويوميات، يعني ما عندنا عملة كثيرة لنبدلها.
0: طيب يعني عم تتعاملوا بالعملة القديمة والجديدة؟
2: والله يا استاذ شوف، لحد اليوم عم نتعامل بالعملتين، القديمة والجديدة. بس القديمة يعني صار قليلة، يعني ما عم نشوفها بالسوق قليل، يعني هلا الجديدة هي الدارجة حاليا.
0: بس ما في مشاكل، يعني عم بيتم التعامل بشكل طبيعي بالاثنين، يعني اذا عم تعطيه قديم عادي.
2: استاذ التعامل بالعمله بطريقه سلسه، يعني ما في مشاكل ولا، بالعكس يعني اول محل عم ياخذها وبكل سهوله.
0: تمام ابو ايمان، بدي اشكرك كثير، شكرا جزيلا لك. تحياتي، اهلا وسهلا. اكيد كل الشكر لابو ايمان. الواضح لانه يعني حاليا عم بيتم التعامل بالعملتين وبشكل طبيعي، ما عم بصير اي اشكاليات. ناخذ الاتصال نقول الو. طيب في مشكله بالاتصال، بتمنى المحاوله مره اخرى. ناخذ اتصال اخر نقول الو.
3: الو.
0: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: تحياتي، مين معي؟
3: ام محمد من مخيم
0: اختارين. من مخيم اختارين، اهلا. أيه. اهلا وسهلا فيك ام محمد. ام محمد تمكنتوا من الحصول على العمله الجديده داخل المخيم؟ يعني متوفره ولا لا؟
3: لا والله مي متوفره
0: العمله
3: حتى تبديلها، يعني صعب، ما دعي بدلونا، يدعي يستحكمون بينا،
0: يعني العمله الجديده غير متوفره،
3: يستحكمون بينا التجار اللي ياخذون العمله تبدلونها، يتحكمون بينا، غير متوفرة. اي والله متوفرة شيء بسيط، يعني العملة الجديدة.
0: طيب سؤال،
3: بس شنو بس تاخذونها منهم؟ هذا نروح نشتري خضرة، نشتري ياخذونها منه.
0: طيب بتقولي تبديلها صعب، كيف يعني تبديلها صعب؟
3: يعني متحزاني بدي ابدلها، وقال من نهاية الشهر هذا على اساس تنتهي مدتها. اي بناس بدها تبدلها، صار بصعوبة بتبديلها.
0: صار صعوبة
3: ما بدلوا لهم اياها.
0: ما بدلوا لهم؟
3: ايه ما بدلوا لهم اياها. ايه بناس يعني بدلت، بناس لا ما قدرت تبدل.
0: شو السبب؟ يعني قالوا لكم السبب ليش ما عم يبدلوها؟
3: السبب يقولوا لازم تسويها دولار. اي قال بدنا لازم نسويها دولار ياخذها افضل. قلنا لهم دولار الناس تخسر يعني، الدولار قاعد ينزل والدولار مو مستقر.
0: يعني لازم تحولوا القديم لدولار حتى يبدلوا لك على الجديده.
3: اي وبعد فترة انت بدك اليوم بدك تروح تشتري شيء بدك ترد تصرف الدولار انت الخسران صح ولا لا؟
0: صح بالتصريف
3: يعني هنا الاستحكام دا يستحمون بينا والله.
0: والله مشكله يعني.
3: اي والله يعني كثير ناس والله يعني
0: في يعني في استغلال من التجار
3: ما يقدر نطلع. اي والله استغلال كثير من التجار. اي والله
0: تمام.
3: وانت على علمك يعني انا بحيل يعني
0: يعني محمد
3: ايش هذا واحنا جينا جينا هناك بعدنا مصاري غير سوريا قديمه.
0: نعم طيب اداره المخيم عندها علم بهذا الشيء؟
3: والله ما اشتكينا لانه على الفاضي. يعني اشتكينا على الكثير على قلات الاسعار اشتكينا الكثير عن فاضي.
0: قدمتوا شكوى ب...
3: يعني اسعار الخضر شوي خفضوها بس المواد الغذائيه على حالها كل شيء بسعر غالي.
0: يعني ما حدث شيء؟
3: لا والله.
0: تمام محمد يتشكر كثير. شكرا لك وشكرا لتواصلك وكل التوفيق لك يا رب. تحياتي لك. أكيد شكرا لأم محمد اللي أيضا يعني ذكرت موضوع كتير مهم وهو غلاء الأسعار وأيضا يعني تبديل العملة لازم تبدل على الدولار يعني كمان قصة يعني لازم متابعة هذا الموضوع. نأخذ اتصال آخر نقول ألو.
4: ألو
0: ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياتي مين معي؟
4: بلال.
0: بلال من وين تحكينا؟
4: من مخيم أخترين.
0: من مخيم أختارين. طمني عنك كيف المخيم؟
4: والله الحمد لله بخير ماشي حاله الحمد لله.
0: الحمد لله. بلال تمكنت من الحصول على العملة الجديدة داخل المخيم أو زال هون يعني متوفرة ولا لا؟
4: لا والله لسه يعني ما عندنا تبديل يعني عندنا سوري قديم ما يعني ما في مكان نبدل بيه.
0: ما في مكان.
4: ما في مكان يعني أبدا.
0: طيب يعني عم بيتم التعامل بالعملة القديمة.
4: يعني من الاثنين العملة قديمة والجديدة بس يعني يعني العالم هنا أغلبيتها عادها قديمة يعني
0: عندهم بس قديم.
4: يعني أغلب العالم عادها قديمة يعني
0: عندهم قديمة. طيب ذكرت أم محمد هي كمان من المخيم لأنه في بعض التجار طلبوا لأنه لا حولوا القديم لدولار بعدين نحن بنعطيكم محل سوري جديد.
4: إيه مزبوط هي طلبة. يعني حتى لحسبي هذا أبنيت يعني المدد نيت للعالم ما يأخذ إلا العملة الجديدة ما يأخذ من القديمة وكنت العالم بدها تحاسبه ما يأخذ إلا من الجديدة.
0: وطلبوا منكم تحويل للدولار؟
4: إيه طلبة ما تحويل للدولار عشان أنت تصرف عادين على العملة الجديدة.
0: برأيك شو السبب؟
4: والله ما يعني إيش السبب ما بدهم ينصبون علينا يعني.
0: فهمت عليك. يعني لا موضوع لازم متابعة الصراحة.
4: ايه والله يعني لازم يعني تخيل هذا الأمر مهم.
0: تمام بلال بدي شكرا كثير. شكرا لك. شكرا لتواصلك معنا.
4: الله يسلمك يا رب.
0: تحياتي. أكيد مستمعين شكرا لبلال. فاصل ونرجع.

0: نرجع معكم مستمعينا، وأكيد يعني أنا حابب أكثر قدر ممكن نأخذ من المخيم نعرف ما بدأ صحة هذا الموضوع، نأخذ تفاصيل أكثر. يعني محمد أما محمد وبلال ذكروا هذا الموضوع لأنه عم يطلبوا التجار تحويل للدولار حتى تأخذ عملة جديدة، يعني ما صار عملية استبدال، تحويل إلى استبدال. نأخذ اتصال نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أبو محمد.
0: أبو محمد، تحياتي أبو محمد، كيف الحال؟
1: يا أهلي سلامات، الحمد لله.
0: من المخيم أبو محمد عم تحكينا ما هيك؟
1: طبعا بالمخيم.
0: طمني عنك، كيف أمورك؟
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أبو محمد، أكثر من حدا من المخيم ذكر يعني مشكلة كبيرة. أول شيء تمكنت من الحصول على العملة الجديدة داخل المخيم؟ يعني متوفرة؟ عم تقدر تصرف تبدل القديم على الجديد؟ ممكن تعطيني معلومات على الموضوع؟
1: والله يا صديقي نحن هذا يعني فعلا في تحدي بهذا الموضوع، يعني صار لنا من شيء 15 يوم تقريبا، لكن يعني لسه عم نقول في مجال. أحيانا أما بدل العملة القديمة من صاحب محل الخضرة يعني بشيء رمز هيك حتى ما أمي بدله، ولكن يعني بعرفه صديقي فأما يعطيني قسم. لكن التحدي الأكبر اليوم نحن عنا عملة قديمة كلها معروفة، لأني أولا ما لا أحد موظف يستلم راتب ويقول لك بالعملة الجديدة أو كذا، العملة كلها قديمة بالنسبة لأهل المخيم الموجودة. فاليوم بتروح على صاحب المحل الحشراء لحد الآن أم يأخذ العملة القديمة، ولكن يعني ما عندك عملة جديدة؟ قل يا أخي ما عندي، عندي عملة قديمة بدلونا إياها، أنتم تطلعوا برا أنتم كذا. قل لك لا تبديل، ما في تبديل، بدك يا حول على دولار أو تحول على تركي. طيب نحن خذوها برا بدلوها، هاي عنا عملة فرضا كلها قطعة من 5000 طالعونا إياها برا بدلونا إياها، فبقول لك والله أم يأخذ 3000 على المية. طيب هاي إيش 3000؟ قل لك
0: 3000 3000 على المية على 100 ليرة
1: يعني. نعم يعني أما تعطيه 100 قديمة ونف 100000 رجع لك إياها 97 جديدة.
0: مين هذا اللي طلب هيك؟
1: هذا صاحب المحل. فأنا سمعت أولا من شخص فجيت أنا عليه قلت له يا أخي، قال يا أخي الأمر مو هيك لأن هذا ربوي. قلت له أيوة نحن هذا مشان ما ندخل عملة سورية بعملة سورية، أنت شلون متبدل أم تنقص؟ هذا لا يمكن. قال لا نحن أما ناخذ أخذنا تجربة والله وقفنا حاليا، أما ياخذ العملة السورية فأم يروح لغلا برا ما حد يبدله، لأني ما بدلوه إلا بمراكز يعني أي محل بقول لك خيو ما بدله، أنا ماني مجبور أنزل على حلب أو على مكان تأبدله، أنا بدي عملة جديدة. فإيش بيساوي؟ أما يروح يشتري بالعملة القديمة عملة تركية، أما يرجع يقلب العملة التركية على دولار، أما يرجع يقلب الدولار على عملة سورية جديدة، فبحالة أكيد رح تخسر. فإيش هون مصفي؟ أنت متعطيه 100000 أما ترجع لك بجوز 95000 بهالعملية التداول هذا، دائما نحسن نبدل، وهي معاناة يعني فعلا كبيرة. بس أنا اليوم شعرت بالمعاناة
0: أبو محمد
1: صديقي. بس نعم
0: بس لا أسألك أول شيء، قلت لي من 3000 تعطيه 3000 بيعطيك 100 ليرة صحيح؟
1: لا لا يعني شلون تعطيه 100000 بيعطيك إياه 97، 3000 على 100 ليرة على 100000
0: بتعطيه 100000 بيعطيك 97
1: أيوة رجعنا 97
0: إيه.
1: هي قال برا هيك يشتغلوا
0: إيه. بس عد لي إياها هاي العملية اللي عملتها، بتاخذ إيه؟ العملة القديمة بتحولها لتركي.
1: طبعا هاي التجار اللي هون لما يطلع التاج اللي هون اما يجيب البضاعة واما يطلع اما ياخذ المصاري اما يقول لك يا اخي والله معاناة، وحتى ميزا يعني ما بس ان اما يجبروا العالم فايش يساوي هيك على حكيه. طبعا هذا كلامه، نحن ما نطلع ولا ما نشوف. اما يروح يحول العملة اني عملة قديمة بعملة جديدة، ما حد قال، ما حد برا ما حد فعلي يبدل، وقال انا ماني مجبور انزل على حلب على البلد اروح ابدلها بمكاتب. فايش يساوي؟ يروح يشتري عملة تركية يعني يبدل عملة قديمة
0: القديم يحوله لتركي.
1: أيوة التركي أما يرجع يحوله على دولار، الدولار أما يروح يبدله أما يصرف الدولار على العملة الجديدة، فبحال الحال أكيد بدها تخسر يعني العملة. يعني اليوم أنت أما تشتري أما تشتري وكلها بدها مرابح، فاليوم أما تخسر يوم تعطيه 100000 أما أقول لك أما ترجع لك بجوز 95000 بهالعملية التداول هذا. فاليوم انا المعاناه اكثر فعلا. اليوم انا عندي النت من اليوم الظهر وقف، فرحت اجدد الاشتراك النت فقال لي عمله جديده. قلت يا اخي ما عندي عمله جديده، جديده. طيب انا وين بدي اروح ابدله؟ قال لي والله يا عمله جديده يا عمله تركيه، العمله القديمه نحن مو مسبح يعني ما بناخذها. فانجبرت رحت والله دينت عمله اخي بس اعطيته يعني مشينا حالنا شغلنا الاشتراك النت. فنحن الحالي منا نطالب إدارة المخيم ألها من منبر راديو حلمنا، إدارة المخيم أو المسؤولين يا أخي دخلونا صاحب مكتب لهون يسحب العملة القديمة ويعطينا عملة جديدة وبس انتهى الموضوع.
0: يعني يكون هناك
1: يعني نحن ما المحل اليوم ممكن أما يأخذ بكرة بجوز ما يأخذ العملة. طيب إيش نتصرف نحن؟
0: 100% يعني بدك مركز يكون داخل مركز تصريف للعملة،
1: تصريف داخل المخيم
0: وتبديل القديم
1: ولو بالأسبوع نهار. يعني يجي على نهاري صديقي نهارين ثلاثة خلاص العملة كلها بسحبها وطلع وخالصين خسارت العملة كلها جديدة. لأن اليوم ما في حد موظف تا يسحب يجيب عملة جديدة. يعني اليوم طبعا اليوم كل يعني بده يسير الرواتب وكله بالعملة الجديدة أكيد راح يدفعوها يعني. لكن اليوم ما في، اليوم بطالة قاعدة قاعدة. أنا اليوم حصلنا أكثر من 4 أشهر 5 ليرات ما دخل على جيبي، ما في شغل ولا في عمل ولا في أي موقف يدخل علينا. فعنا العملة القديمة هي اللي متداول بيها، وأما يعني ماسكين إيدينا لأن بتعرف يعني مصروف وشي غلا وشي والحياة. فنحن أما نطالب يا صديقي نطالب من براديو حلمنا إدارة المخيم. وطبعا أنا اليوم بهالموقف هذا أنا بكرة رايح نصبح على إدارة المخيم أطالب هالموضوع يا أخي. نحن منا حل للعملة هاي، العملة يعني بطل يعني صار المحلات صاروا يعني يتجفجفوا ما ياخذوها. ممكن الححية ما ياخذوها لكن بكرة بجوز ما ياخذها خالص. أنا إيش بدي أصرف بيها؟ فيدخلونا صاحب مكتب يجيب عملة جديدة ويسحب العملة القديمة ويعني يومين ثلاثة بطلع خالصين وخلص انتهى الموضوع،
0: انتهى
1: حلت الموضوع. الإشكالية كلها
0: 100% 100%. نعم. طيب أبو محمد بكرة بدك تروح عند إدارة المخيم، في حدا رح يروح معك ولا رح تروح لحالك؟
1: والله باذن الله طبعا باخذ حدي او انا اروح يعني
0: اولا يعني اكيد اكيد يعني هذا الضرر، هذا الضرر لكل المخيم يعني لازم كل المخيم ممكن
1: طالب. انا مو انا كشخص لكن احنا انا بجوز مع بسيطه لكن في ناس عنده مال. طيب ايش تتصرف يعني؟ يعني طبعا احنا دائما احنا بنروح على الإدارة المخيم بنحكي بشكل عام، احنا ما بنحكي اشياء فرديه. يعني هذا موضوع لازم يكون له حل يعني، وخاصة اليوم انت اما تروح المالك هذا اما يروح اما ينقص. طيب على اي اساس ينقص؟ انا جيب اللي انتم الحكومة بدكم تبدلوا العملة، جيبوا لنا واحد لهون يبدلونا العملة وانتهى الموضوع.
0: 100% 100% ابو محمد يتشكرك كثير، شكرا لك واكيد يعني خبرنا شو بصير معك.
1: شكرا
0: ان شاء الله. تحياتي واكيد يعني ان شاء الله صوتك يوصل، اكيد نحن موضوع مهم جدا عم نضوي عليه اليوم. شكرا ابو محمد، تحياتي لك. أكيد شكرا لأبو محمد يعني أعطانا تفاصيل مفصلة، وأكيد يعني محمد أيضا وبلال. نأخذ اتصال آخر نقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: السلام عليكم، أهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك أحمد من دير الزور.
0: أحمد كيف الحال يا أحمد؟
2: والله الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
0: الحمد لله الحمد لله، نشكر الله. أحمد اليوم موضوعنا عن تبديل العملة، يعني تعرف أنت بلشنا نقرب من انتهاء مهلة استبدال العملة، كان عندك تجربة بعملية استبدال؟
2: والله يعني الواحد يقول أول شيء الحمد لله أنه ما عنده عملة مشان يستبدلها. يعني إحنا نشتغل يوميات يعني شيء أنه اليومي ما بيعدنا مثل شيء مدخر مبلغ ضخم أو ملايين أو شغلات هاي، فما حسينا بهالشيء هذا. أما حاليا أصحابين ببعض أصحابين المحلات ما عاد يرضى يأخذ العملة القديمة، بده عملة يقول لك جيب لي عملة جديدة. في عندنا مندوبين اللي يجيبوا الخبز طبعا عن طريق الأفران والشغلات هاي، يقول لك إذا مو عملة جديدة لا تجيب عملة قديمة نهائيا.
0: حتى الأفران
2: والله شوف احنا المنطقة اللي بيها يعني قام حاليا قاموا بلشوا من ابهون تنبيه انه لا تجيبوا لنا عملة قديمة بدنا جديدة.
0: يعني بدأوا ينبهوا الناس.
2: تمام يعني ما كانوا ضربة استباقية خيو انه كم يوم بعد او 15 يوم او 10 ايام بعد نقطع التداول بالعملة القديمة. فجهز حالك منها حاليا، اعتبر انه الخبر وصلك فجهز عملتك الجديدة. فالله المستعان على هالأمر هذا يعني. مع انه العلم انه الحكومه او يعني حطوا هاي فتره انعاش يعني 3 شهور او 4 شهور قبل التجديد انه بين ما تنسحب العمله القديمه و
0: هلا هي عم لك هيك
2: يخلصوا
0: هي المده
2: يخلصوا من اجراءاتها.
0: نعم محمد هي المده خلصت تقريبا يعني ايام تمام. خليل ايام خليله بتخلص بازار موضوع اجباري يعني لازم
2: طب والله صحيح يعني الحل اليوم شنو الحل اليوم يحطون مراكز بالمحافظات او محافظ ضمن المحافظات او ضمن المدن التابعه لها مكاتب انه تستلم العمله القديمه وتبدل يعني مستحيل يعني اليوم معلش احنا ما عندنا بس الحقيقه العالم اللي عندها مبلغ شو تسوي به يعني معقول لهالدرجه ما الامر مو زبط
0: ما عندكم مراكز ما هيك
2: والله حاليا احنا ما عندنا مراكز مستحيل يعني
0: انت بمدينة دير الزور
2: تمام بمدينة دير الزور
0: ولا في مركز
2: ما والله شوفوا يعني ما بمكاتب نهائيه العمله الجديده شلون بدها تتداول عن طريق الموظف طريق اكثر شيء الموظفين اليوم رواتب وشغلاتها تتداول تنطرح عمله جديده فيصير تبديل للعمله اما حاليا ما في يعني حتى ما في قليله يعني العمله الجديده قليله لدرجه يعني بدها فتره لحتى تنتشر عندنا بمناطقنا
0: تمام يعني
2: قد ما طرحت عمله حاليا القديمه اكثر من الجديده
0: يعني الموظفين بس احنا اللي عم يقبضوا رواتب العمله الجديده
2: تمام اليوم طريقة تداول العملة عن طريق الموظفين أكثر الفئات هي الموظفين تداول بالعملة الجديدة القديمة حاليا طاغية على العملة الجديدة بشكل مو طبيعي يعني أكثر شيء عملة قديمة موجودة احنا قاموا نشوفها العملة الجديدة يعني ما تتجاوز نسبتها قليلة يعني إذا أقول لك حتى 10% ما بين مناطقنا
0: لا هذا موضوع يعني كمان مهم يعني بدرز بمناطقكم العملة القديمة أكثر تفاجأت صراحة
2: والله شوف يعني أنا ابن المنطقة ونعرف الأمور هاي يعني مستحيل يعني تخلص بيوم ويومين أو شهر وشهرين شوف أصل لو بيطرح للعملة الجديدة كميات ضخمة إيه احتمال يعني يخف الطلب على القديمة خلاص تنطرح الجديدة ينتهي أمرها أما اليوم القديمة طاغية على الجديدة بشكل مو طبيعي ويعني في شكل أنه قديمة لدرجة يعني ما ظلت يعني 5000 يعني شوي ماشي حالة يعني
0: ساتون جداد يعني يعتبروا يعني كأصدق كنوعية
2: جداد وخلص تمام انا جداد وخلص دورهم
0: تمام
2: بدها علي يعني اليوم
0: بس انت عم تحكي بس يعني احمد يعني انت عم تحكي حتى ك يعني الورق ساتو 5000 يعني ساتا محافظه على شكلها ما صارت قديمه كمثلا مهترئه
2: تمام اليوم لا اليوم ال 5000 لسه جديده يعني يعني تازه اليوم الحل الانسب انه تجدد المهله سحب العمله القديمه تنطرح مكاتب ضمن المحافظات لسحب العمله القديمه وضخ عمله جديده مكانها بكميات مو اليوم تنطرح ما قامت تغطي اليوم ما قامت تغطي للعالم ما قامت تغطي للاستهلاك اليوم المنطقه بطريقة لما تنطرح مكاتب اليوم خلاص أبو إذا واحد عندك من قديمة مثلا أبو الخبز أو الأفران أو أي شغلة يروح يستبدل عملته القديمة بعملة جديدة من المكتب وينطي هيك تصير حركة التداول للعملة بشكل أسلس
0: 100% أحمد دي تشكر كتير شكرا لك وشكرا على معلومات اللي عطيتنا إياها تحياتي لك
2: شكرا
0: أهلا وسهلا أكيد مستمعينا شكرا لأحمد وأكيد مكملين معكم رح نروح فاصل ونرجع

0: نرجع معكم مستمعينا، بناخذ اتصال من الألو.
1: مساء الخير استاذ.
0: تحياتي، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: ابو ماريا من دير الزور.
0: تحياتي ابو ماريا، كيف الحال؟
1: الحمد لله. انا سلام خير.
0: كيف دير الزور؟
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. ابو ماريا، يعني بتعرف اقتربت مهله انتهاء مهله استبدال العمله، كيف كانت تجربتك مع عمليه الاستبدال؟ هل بدلت شيء؟
1: والله الحمد لله ما عندي شيء تبدله، عايش على اليوميه يعني.
0: عايش على اليوميه، لهيك ما عندك يعني، بس عم تاخذ بالعمله الجديده؟
1: يعني والله يعني تعاملنا يعني نشتغل بكهرباء، مواد كهربائية.
0: نعم.
1: يعني تعاملنا قليل، حد يحاسبني عملة جديدة، كل عملة قديمة. يعني ما في عملة جديدة بدير الزور لا تنطرح.
0: أغلب تعاملاتكم
1: حساب الشام كاش، يعني طلع حساب الشام كاش، خفف العالم خاص، يعني ما ظل التداول بالعملة، ما ظل عملة ورقية نتعامل فيها.
0: دير الزور ما في عملة جديدة.
1: إنه لا ما في عملة جديدة.
0: طيب وعم تستخدموا شام كاش بشكل أكبر؟
1: ما في عملة متداولة، ما في.
0: بعرف أبو ماريا، بس أنت عم تستخدمه، تلي عم تستخدم شام كاش؟
1: هلو.
0: إيه أبو ماريا، عم تستخدم شام كاش؟
1: هلا عن طريق الراتب، بعثنا راتب الحكومة، تبعثنا عن طريق الشام كاش. إحنا نستلمه من محلات الصرافة عنا، نستلم قديم، يعني ما نستلم جديد، نستلم 5000 أو 2000.
0: يعني
1: عملة جديدة ما في خالص، ما لحد ما أخذ عملة جديدة أنا.
0: يعني مشكلة هي.
1: في مشكلة، وإحنا بدنا نصرف العملة القديمة ما تصرف معانا. يعني الناس ما حدا تأخذها، والبقية ما بتأخذها، حتى أصحاب الأفران المندوبين الخبز ما بيأخذوها.
0: شو الحل هلا؟ يعني صارت هلا هيك مشكلة.
1: أصحاب الكازيات ما بيأخذوها خالص إلا جديدة. ما في جديدة، يعني ما بدي أجيب جديد أنا.
0: حتى محلات
1: مراكز معتمدة تبديل العملة في دير الزور،
0: ومحطات الوقود كمان ما بدون جديد.
1: محطات الوقود النظامي عن طريق الحكومة السورية ما فعل يأخذوا إلا عملة جديدة أو دولار.
0: يعني التعامل فقط بالدولار أو عملة جديدة؟
1: عملة جديدة بس. التعامل حتى بالعملة القديمة المكشمة الهريانة ما بيتعاملوا فيها خالص. يعني 5000 شوي شغالة، و2000 بس، هذا المش.
0: طيب يعني دير الزور برأيك، يعني بس يعني بدير الزور حسك هي المناطق كلها ما في عملة جديدة برأيك؟ يعني عندك معلومات على الموضوع؟ ولا فقط دير الزور؟
1: اللي عنده أصحاب مال كثير أكيد بدل، أما اللي ما عنده مثل جزيرة شرق دير الزور.
0: تمام أبو ماريا، شكرا كثير، شكرا لك، شكرا للمعلومات اللي أعطيتنا. تحياتي، أهلا وسهلا. أكيد مستمعينا، يعني واضح في مشكلة بدير الزور بما يخص العملة القديمة والعملة الجديدة، عدم توفرها، عدم وجود مراكز، الرواتب اللي عم تنزل على شام كاش على الكرت، عم تروح على محلات الصرافة، بدك تصرف عم تاخذ قديم، بتوقع بنفس المشكلة، بدك تروح تشتري خبز ما بيقول لك لا بدي جديد، حول دولار، تحول دولار بتخسر بالعملة، بتجي بدك تعبي بنزين للسيارة أو الموتور كمان نفس المشكلة. زيك يعني أكيد هذا يعني بتمنى يوصل للجهات المعنية لحل هيدي المشكلة، لأنه عنا صار مشكلة، لأنه حتى الرواتب عم تنزل محلات الإصراف اللي هي عم تصرف هيدي الرواتب عم تصرف قديم، هي لازم تصرف جديد. بتمنى المتابعة بهذا الموضوع اللي عم يسمعونا أو يوصل صوتنا للجهات المعنية، موضوع مهم جدا. يعني أنا إذا شركات الإصراف اللي هي عم تشتغل مع الدولة واللي عم تصرف للموظفين عم تصرف قديم، بعدين نجي نحن نستبدل، يعني مشكلة وعم نوقع بحلقة مفرغة. خلينا نقول ناخد اتصال آخر، آخر اتصالين معنا لهذا اليوم، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: محمد.
0: أم حميد. أم حميد، من عم تحكينا؟
2: من مساكن هنا، من حلب.
0: من حلب، أهلا وسهلا، تحياتي أم حميد. أم حميد، قدرتي تحصلي خلينا نقول يعني بعد من تقريبا انتهاء مدة استبدال العملة، قدرتي تبدلي العملة القديمة بالجديدة؟
2: لا، والله يلا في خلاص تعطينا قديم ناخذ بياخذوا واو الجديد بياخذوا ماشي يعني الجديد ماشي يعني.
0: الكل ماشي بحلب
2: الكل ماشي بحلب بياخذوا بس عندك ادب سرمدة ما بياخذوا
0: مين؟
2: كازيات ما بتاخذ
0: بدل قال كازيات
2: ما بتاخذ كازيات المحلات ما بياخذوا قال لي بدهم عمل جديدة اما بحلب ماشي
0: يعني الكازيات

0: شيء
1: ايه
0: وكانت
1: الامور سهله
0: كانت الامور سهله سلسه
1: لا هي كويسه بس احنا مثل هلا 50 بدك تجي شوفه وحدك يعني هي احسن ما تاخذ انه بسكت له 5000 تضيع منك شوفه وحده احسن
0: يعني صارت اسهل اسهل بالحمل
1: ايه اسهل ايه اسهل يعني فهمت شيء احسن يعني احسن من 5000 تمسكه تطلبوا منك او شيء او تعطي له ولد
0: يعني ام حميد اذا تروح تشتري اي شغله بدك كيس كيس خضروات تعبي الفلوس فيها
1: ايوه كان يعني كان صعوبه كثير بس صار هيك سهل ما كان جديد احسن بكثير
0: صحيح والله يعني كانت مشكله يلا ان شاء الله على خير يعني انا يعني للاسف ما في عم تسمعينا يعني بدير الزور في مشكله يعني اول شيء محلات الصرافه اللي عم تستلم الرواتب لتعطي الرواتب عم تسلم قديم تجي هذا الشخص بده يروح يشتري خبز ما بيقدر بده يروح يشتري يعبي بنزين ما بيقدر يعني وضع مثل ادلب محلات الكازيات ما بتاخذ قديم بس المحلات الصرافه عم تصرف له قديم
1: اي هلا بقى هون عندنا صرافه بالمساكن بسلام بيعطوه له صفر بصفر ياكل له 5000
0: وين هيدي
1: مساكن هنانو بصرفوا لك عن 5000 لو عمل جديد انا بستخدمه ما بستخدمه قليل
0: وين يعني مساكن هنانو وين حوالي. وين ام حميد مساكن
1: هنانو بالتجاري محل بصور تجاري
0: بالتجاري بحلب
1: ايه
0: عم بيصرفوا قديم
1: صرفوا قديم يعمل قديم يعني طلبنا منه لانه ما بدنا نعمل القديم ابو نعمل جديد لانه بتسمع لك تطلع ما حدا ياخذك قال ما في حدا بياخذ ولا تروح ولا عندك المستلمك يعني هو مكتب غير ما بدي
0: يعني مكتب مكاتب مساكن هنانو بتجاري بحلب عم بيصرفوا قديم ما عم بيصرفوا جديد للناس
1: لا لا ما بيصرفوا جديد
0: قديم اها طب هي ما بصير يعني انا اوكي بحلب كمان ايضا هلا بعد كم يوم رح يصير خلص يعني يجب التعامل فقط بالعمله الجديده كيف عم بيصرفوا زيك لازم متابعه من الدوله
1: ايوه والله هون مشكلة يعني هلا اذا رحت لعنده القديم وعنده يعني عنده كمية كثيرة هذا هون هو خسر ما بقى يعني صاروا تنكت عندك ما بقى تلاقيك
0: 100% محمد بدي اتشكرك كثير شكرا لك وشكرا على تواصلك وشكرا على المعلومات اللي اعطيتينا اياها بدي اتشكرك شكرا تحياتي لك اكيد ام حميد فاتت معنا بالسحب ناخذ اخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو
2: مساء الخير
0: مساء النور اهلا وسهلا مين معي
2: معك عبد الحميد كيف الحال
0: تحياتي عبد الحميد كيف الحال
2: والله الحمد لله بخير سعيد بسمع صوتك
0: والله انا بالاكثر عبد الحميد من وين عم تحكينا
2: والله حكيك مدينة حلب
0: كيف الوضع بحلب
2: والله الحمد لله جيد
0: عبد الحميد تعرف ان مهلة الاستبدال رح تخلص استبدلت العملة القديمة بالجديدة
2: والله فينا اقول لك يعني انا اقول انا مصاري اول باول بتطير معي ما بضلني مصاري بجيبي بالنسبة بالعمل هلا يعني بعملي صار معلم كان يعطيني جديدة صار يعطيني قديمة
0: معلمك
2: الاستبدال ايه بالضبط صار يعطيني قديمة
0: اوف ليش
2: ما كم يوم بتيجي عندنا القديمة ما راح تضل قيمة بعدين يعني صار خسارة يعني بالنسبة للشركات المعامل
0: يعني مديرك عم بيعطيك قديم ليش عم بيعطيك قديمة
2: والله مو صارت الفرصة إنه في العملية صار حاسبني قديم
0: يعني بس يعني في سبب يعني هو حتى ما يخسر
2: حتى ما يخسر إنه يصرفه للعمال بدل يعطيني جديدة يعطيني عيب جديدة عنده ويصرف للعمال قديم
0: يعني ما لا احكي او اقول يعني هذا التصرف بس يعني انتوا حكيتوا شيء معه
2: اكيد حكينا معه لحنا خبرناه انه اذا العمله ما انصرف معنا بدي ارجع لك اياها انا ماني مضطر اشتغل على حسابي يعني
0: ايه
2: يعني هو فهمت قلت له انا والله باخذها وصرفت معي صرفت ما صرفت رح ارجع لك اياها لك
0: شو قال لك
2: والله هو حاليا قال لي ان شاء الله خير يعني هلا مو مشكلة يعني فينا أقول لك إنه هو بيحتاج استبدله يعني يسأل هو معمل يعني إذا أخذ كمية راح المصرف تكون مركزي يمكن يستبدله له إياه بس أما نحن يعني كقيمة مليون مليونين هي بتنساها
0: لا صحيح يعني اول شيء

0: يعني بتمنى لانه ما يصير عليه ما يصير مشاكل بهذا الموضوع. هلا عم بسمع انه في صار بيصير في تبديل بحلب، ما في مشاكل بهذا الموضوع، عم ياخذوا قديم وجديد. بس مثل ما عرفت لانه دير الزور، ادلب، يعني بعض المناطق المحلات الصرافه احيانا عم بتصرف قديم، والخبز الخبز والمحطات الوقود ما عم بيقبلوا انه ياخذوا قديم.
1: تمام بالضبط. هلا الغرب يعني مثل عندك سلمى دانا ادلب، يعني الغرب بشكل عام ما بياخذوا غير جديده. انا من فتره كنت هناك، عندك الكاز، الافران، المحلات حاليا عم يستخدموا عمله جديده، دولار شام كاش ليره تركي، يعني عمله قديمه ما عم يستخدموها خالص.
0: فهمت عليك عبد
1: الرحمن. انا حاولت اني استبدل اني عمله قديمه اني اصرفها بالمحلات العاديه، حتى المحلات العاديه ما قبلوا ياخذوها، قال لي شام كاش دولار ناخذ، ليره تركيه عمله جديده ناخذ، بس قديمه لا نهائيا.
0: فهمت عليك عبد الحميد. عبد الحميد شكرا كثير، شكرا لك وشكرا على تواصلك معنا واكيد فت معنا بالسحب، تحياتي لك.
1: يا هلا
0: وسهلا. اهلا وسهلا. اكيد شكرا لعبد الحميد. مشكله واضح ساته موجوده عند يعني الاغلبيه، خلينا نقول بحلب ممكن الوضع اسهل كتبديل عمليه قديمه وجديده. تعال نروح فاصل وبعد الفاصل نقول رابح معنا لهذا اليوم.

0: مستمعينا، نحن لهون بنوصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. أكيد بدي أتشكر فهد على الإخراج، وكان معكم هادي مروان، وأكيد نلتقي يوم غد. موضوع كان مهم، ويعني ضوينا على كتير تفاصيل، هذه التفاصيل كتير مهمة، وأكيد بتمنى أنه يوصل للجهات المعنية. أكيد رابح معنا لهذا اليوم هو أم محمد. ألف مبروك أم محمد، وإن شاء الله رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة. أكيد بتمنى لكم نهار سعيد، نلتقي في يوم غد في برنامج مضافتنا، في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجا هرتز. راديو
2: حلمنا. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

ظلمناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

خلقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

لا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

الأسواق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ربكم والله يختص برحمته من يشاء

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم

فسادا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

إثما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

فينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

قيد. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

آل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

بصير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى

يعلمون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.